احنا مش سيئين ولا جهلين, عنا حياة وبنحب نعيش, بنحب العيلة, بنحب الربيع, بنحب البحر, بنحب نعيش بسلام على الأنين بين عالمين, بين اندماج لمقاومة, بين الرملة وغزة, حياتنا مركبة, فيش عنا منفس, فيش عنا منفس.